0: يعبدون
1: الله يجي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس يا كومتاني كم من تا ينزل آيوين دمك تايا أكنسو آيوين دسك يمكان أكم منافقيني bayan Allah ya gama bada labari zancen akan mu'minai sai ya kuma gangaro kan tsatsan kafirai sannan aka yi magana akan munafikai har ayoyi guda 13 ya wassafa su ya bayani yanda ya kamata ya misalai yanda ya kamata yanda zamu gare su bayan nan kuma sai dunkula kira yace ya ayyuhan nasu ya ku duka da ku mu'minan da ku tsantsan kafiran da ku

yana da ikon ya batar da han malami ya samu nasarar batar da annabi karka dauka cewa ga magarin mutum ne shedan yake iya cin nasara a kansa mutane na musamman ma shedan yana iya yin tasiri a kansu idan ka san wannan to kai kuma sai ka shiga taitayin kanka shedan ya taba annabi ba kai kowa sai shafa a kansa ruwa shedan ya taba malamai ba kai kai wanda ba malami ba kuma sai ka shafa mai kanka ruwa watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تهمل عليه يلهث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون وأنا شيني كرشان كتاب الصيام أنغاني فو فسيكم كتاب الحج ما لن يكاوس أترتيبي أجيري إن بكم أنت أبتند مكفارة كراتود مكشبو babin tsarki muka fara da shi sai babin sallah sai babin zakka sai babin azumi sai babin hajji yanzu shi za mu shiga saboda a jere suke daman a tartibi na rukunin musulunci daga sallah sai zakka sai azumi sai hajji an gane ko buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakka وصوم رمضان وحج البيت ما لقيت كتاب الحج للتافن ديك بياني أكن حج الحج لغة القصد كلمة حج أيار الله ربتي تنا نفهم نفاتر وجه هو نفاتر أبو أنغاني فو إذا أكتي حج دي ديك دا أتي قصد أنغاني فو يا نفاتا وما أيار المسلنشي القصد إلى البيت الحرام نفن لكن الله من الفرماشين كأبا لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص دمس أيك نمسما أو نلوك تشيكي من تشي أنغاني فو بأقوى نلوك تشيبني إنك جي كأبا كاجي أيك هج كما بعد دقا من دك جي كأبا هو دع لوك تشن أيك هج بني أكي تشي مسا أيك هج أيك هج سننوني لوك تنسما سننوني الحج أشهر معلومات sannan sai ya ce wannan magana ta Sheikh Bassam ce yace wabtada al musannifu bis sala ibnu surur al maqdisi abdul gani kenan mai littafin undatul ahkam Allah ji gansa da rahama ya fara da kitabus salati li annaha ahammu arkanid din ba'da shahadatayn domin sallah ita ce mafi girman rukunin musulunci in ka cire kalmar shahada da haka shi yasa aka fara da ita wa sanna biz zakka yabiyo bayanta da babun zakka لأنها قرينتها في آيات القرآن الكريم دومن زكا أبوكي ركحت سلاتي تغن سلاتي أنغاني كو توبشن سلاتي ما أنا إرقوتك حتى أنبتون آيات القرآن دي إن داكتي وأقيم السلاسي دي إن داكتي ويقيم السلاسي ويؤتو الزكاة وصلث بالصيام سنن أكنت بالصيام دبتن أزمي لكونه يجب كل سنة دومن شي أزمي أنا ينسني دش شكرا واجبيني ندش شكرا ويطيقه ويقوم به الجمهور من المسلمين كما شي دا يوم مسلمي سنة إيه ما في يوم مسلمي سنة إيه أزمي أنغاني كو سابان مي حج سابان مي زكاة ما في يوم مسلمي basa iya haji mafi yawan musulmi basa idan aka ce basa iyawa Allah bai ba su damar ba masu ikon zuwa aikin haji da wanda ba su da iko masu ikon sun fi yanzu ko gidanku ka lissafa ko mun takaice abu mu ce a danginku wanda suka je aikin haji da wanda ba su je ba nawa ne zaka ga wanda suka je din su ne ba su da yawa a zo unguwa da wanda suka je da wanda ba su je ba suka fi yawa wanda suka je din su ne ba su da yawa wanda ba su je ba su suka fi yawa to abinda wannan yake nuna wa wa'ancan na gaban waɗanda su aka fi yi masu yin suka fi yawa su ne a gaba kafin wannan azumi ya ɗari zakka saboda masu yin sa sun fi yawa an gane ko zakka ba ta kai ba azumi saboda masu yin ta ba su da yawa hajji bai kai ba azumi saboda masu yin sa ba su da yawa waɗanda suke da ikon yi ba su da yawa shine abin da malai yake so ya ce mana nan sai ya ce wa

فانقذكم منها منا رايواني اديدي جيفر رامو موتا منا هدى اديدي باكين هرشن موتا جهنما اما زوان مزالة صلى الله عليه وسلم عيسى عمو

0: ليسها بلملك بحقه
1: صحيح المال يعلم الله صدقه
0: والناس والمقدر لم يستيقه
1: فمن يلام وهو مقائد فوقه وما على بهوى ملك الحرب التي
0: كريم به أفضل الهدى
1: يباشر فيها يقول منها وإنجلا
0: والآخر المأدود في الفضل أولا
1: تبارك الله محمد من والأولى لأفضل موت بأكبر من الذي
0: رسالة تقاوى المر منه تقل

da yan la kaula di yawmin bidarati jullu juli wa madahana di yan la yafsil wa ajmini wa qul lil ladhi yu'na bi khubtana puli ramanum alaina madahu afabali mursali فَمَدَهُ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَوْكَادِ الْفَرَدِ تَوَجَّهَ بِهِ لِلَّهِ أَفَضَلَ وَجَّهَةٍ وَظَاهِرُ جَنْبٍ بِتُرَابِ وَجَبَّهَةٍ وَبِأَيْبَاتٍ إِنْ كُنْتَ طَالِبَ نُزْهَةٍ روح لم يدع إشراقه ليلى شبهة ولا أجاب أن تقال الشمس في الأرض فلله ما يلمذ أبا

ya sandi wa sallim daki man qabadan ala habin bika khairin nahalki kullihimi ya karama lahalki mali man aduzi bihi siwaka indakulu lidan hadisi al-amimi wadang yirika rasulallahi jahu kabi izal karimu tahalla bi ismi muntakimi fa inna min judiha dunia walarrataha wa min kudumika ilama allawhi wal kalami ya nabzu la taqnadi min zallatin azumat inna laka ba'ira fin gufurani kallamani ma alla rahmata rabbihina yaqsimuha taati ala hasabil isyani lil kismi ya rabbi waj'al raja'i ghayra munakisin ladayka waj'al hisabi ghayra munakharimi ya rabbi waj'al raja'i ghayra munakisin ladayka waj'al hisabi ghayra munakharimi ya rabbi waj'al raja'i ghayra munakisin ladayka waj'al hisabi ghayra munakharimi wal rubbi abdika min daraini inna lahu sabaran mata tatuhul ahawalu yanna hazini walan lidhu bi salatan min kadakimatin alan nabiyyi bi man halin wa man nasajini maranna hal adrati albani lihu saban wa adaraban isa hadil isa bin nagani sumarriba an abi bakarin wa an umarin wa an aliyin wa an usmana zilla karami والآل والسابدهم التابئين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته بدائمة حرم وإلمه قسم من آدم القسم وهذه برد المختار كالختمات والحمد لله في بدء وفي ختم أبيات وقرأة الستين مع مئة

عجب أن يفض ليس فقه الجنس وإلا فمن ترجى شفاءته غدا وترها فكل ما أداه من الردى وقام جهاد كل مقام المحمدا سبوق بلا عين قريب بلا مدى عليم بلا هات حشيد بلا درس سراج البراء لا يجيب عن الهدى جميل القباء لا يهيف قل الإداء جليل القباء باسد الكاتب الجدى سري المزى غاشر البأس والندى كريم السجى تاثر الجسم والنفس.

وجل حسن وباقي أجل وأسبب سبيل نجاة من جنان مبلغ فدون كبت جلها لسجنس من الجنس ودون كفزجة بأقل تولهس قسام بجملة لهاك ألها مجردا يسوق الورى للخير مثلا وموخدا وكنزا بن نوز شدائد منجدا سحاب يزيد لها قريا بلا سدا وإرما بلا شك وبرأا بلا نقصي ألا إنه القسطاس والجحل ظلمة سماعته والمانق بسط ورحمة إباياته والمانق حفظ وإسمة سريرته والجاهر نور وهتمة وقد سبق التدهير بالقلب في التشكي سحاب من التحقيق للأقل ساتر طريق من التوحيد